0: بعد جمع ابو هين 20 متر يا عم ثلاثه انفار متصاوبين هم قالوا ثلاثه قال لي بعد الجامع ب 50 متر ابو هين جامع ابو هين
1: ابو هين صعب يبقى بعد ابو هين صعب انا بقول لك اذا ابو هين صعب هاي الرضوان هان اذا تطلع ابو هين تطلع منصور وتنزل نزول اما ابو هين صعب
0: اطلع شغل سيارة

0: بنروح نروح نروح نروح نروح نروح روح روح روح خلاص
1: روح ما
0: خبط
2: هذول مركز الرمايه مركز ثاني هنا. السلام عليكم. وين يا فتحي؟ بالحضنه بالحضنه فتحي بالحضنه بالحضنه بالحضنه فتحي.
3: كيف حالك؟
2: الحمد لله الله يسلمك. كيف حالك؟
3: امورك تمام ان شاء الله؟
2: الحمد لله رب العالمين. وين ابو منذر؟
4: ابويا جاهزين.
2: السلام عليكم. وين سمكه؟
5: كيف اخبارك؟
2: سلامات كيف حالك؟ منورين الشباب. الله اكبر.
5: سلامات.
2: الله اكبر. عادل عيسى ابو احمد
6: ايش اخبارك؟ الحمد لله على سلامتك.
2: ايش اخبارك؟
6: الله يكرمك ويديك الصحه.
2: كيف امورك؟ ما زال ابراهيم بريش بعيد عنا احنا بخير. هيو ما زال ابراهيم بريش بعيد عنا احنا بخير. انا عطام. سلام. وين ابو المنذر؟ والله الحمد لله سلامة توفيق.
7: قول ليش سلامتك؟
2: ألف سلام عليك.
7: قول ليش سلامتك؟
2: طبس الناس توفيق.
7: قول ليش سلامتك؟
2: خبط حدا ولا على الفاضي؟
7: دبع دبع.
2: ألف سلام عليك. ألف سلام عليك.
8: هي القصة صارت بدها نستشيرك فيها.
2: قول يابا. عليه الصلاة والسلام.
8: هذول الناس انقصف بيتهم عند الحزام الناري تبع امبارح في الليل. اليوم الصبح
2: اللي عند الشاطئ؟
8: اللي في الشاطئ اللي على اللف اللي على الجو.
2: اللي عند المحطة.
8: بوجه البحر. كل القذايف بتيجي فيها
2: اللي عند المحطه.
8: وين دار احمد؟ البحر يا زلمه.
2: الخشم.
8: ليت بقول لك الشاب اخته موجوده باثنين، سامع صوتها باثنين يعني. ما قدرش يقول لها بسبب الردم الموجود والخزانات والامور هذه. انا بقول الطواقم يمكن تصاب.
2: خطر. خطر.
8: نطلع موكب مع الاسعاف بالجيب.
2: احنا جاهزين، بدك نطلع نطلع.
4: يلا موكب وقع
8: هاي
4: موكب.
2: يلا
8: يلا
2: يلا
8: يلا جهز حالك.
2: ها افندي
9: شباب حيطوا حذر، اشتغلوا بحذر
2: حذر جدا.
9: اي حاجه بتخب تشكل خطر على الطواقم تسحب للطواقم
2: اسحب مباشره. تقلقش

0: عارفين مش عارفين يا
1: سطرين حد سمعني اطلع بس
2: شاغم شغال جاهز انا يلا يا شباب
3: زعجنا عليه في حدا عايش رفعنا
4: ورا جامع سعيد الصيام في بودرهم
2: ورا الجامع
4: ورا الجامع
2: طب وصلكم غدا
4: في بنادمين تحت
2: ورا الجامع
4: والناس بيستنوا فينا هي عند الجامع
2: طب يعني كنت انا غاد
4: هذا الكلام قبل ساعه
3: وصلنا الشط
5: احنا نتعب وندور على الجامع
3: والله وصلنا الشط
6: جينا احنا ممنوع نجار تمام لكن احنا بنسيبش
3: مدخل وصلنا الشط
6: وصلنا يا شباب وين الدم فتشنا كل المنطقه عند الدم
3: تيجي انت طار
6: اللي هي من رب الله يعطيكم
3: العافيه هذا عملنا العلامه
6: احنا خشينا دخلنا بربع
4: في روح طيبه لو قلنا نموت بدنا نطلعها لكن ما دامها شهيده
3: خشينا لها خمس انفار وما
2: احنا كنا في مهمه في قريبه في حوالين بيتي وإلي حوالي تقريبا 20 يوم ما شفتش الاولاد يعني
7: جاي شارع الاطفال
2: اه محمد ابو عماد تعال على الشارع هو شوف تعال شوفه
7: سلام
2: يلا ماشي
7: جيد يا أربعة أطفال توجهوا من الشارع أبراج برشلونة
2: فين يا بابا؟
7: قبل الإسعافات الشارع اليمين
2: أمون أيوش كيف حالك؟ وين عبين؟ وين حبيبي؟ الله يرضى عليك
8: الحمد لله
2: أهلا يابا أهلا يابا أهلا يابا
8: حاضر يابا
2: الله يرضى عليك كيف حالك حبيبي؟
8: الحمد
2: لله الله يرضى عليك شكرا
8: يابا
2: وين يا مولا؟ تعال تعال تعال تعال تعال تعال بوسيني حتى بوسها الله وين يا ابو كيف حالك؟ ما الله كيف حالك؟
9: خذ هذا كيف
2: صحتك؟ السلام عليكم
9: بالك على حالك
2: الله يرضى عليك خذ علي هاي اثنين شيكي هاي اثنين شيكي
8: خطية يا أبو برقبتك
2: وين محمد؟ محمد بديلها إياه بديلها إياه بديلها إياه خذ

0: خذ محمد يابا، وزي مع اخوتك اه، وزي على البالين. يلا بابا باي،
1: يلا
0: السلام عليكم. السلام عليكم، روح يا حبيبي. يلا يابا. الحمد لله على كل حال.
2: ايش ورقة
0: جيت تطلع؟ ربنا يحفظهم يا رب.

0: والله كلهم لا خلاص لا لا هات لك باكيت والله هات لك فور باكيت ترمز ما كان الباكيت اللي فوق هذا هات طلع لك باثنين يا سلام لا بدي اغسل يدي وسخين
1: أما الوصول الآخر جارع العسكر الشاطئ الزمان الآخر والذي يتحدث لكن الجيران بقول له يدار مدير عندي ما في ثلاثة
2: الشارع ومدير خطأ الإسعاف من طرفات العودة
0: لنقطة صفر اطلع في إسعاف طلعنا دخلنا الشارع عشان لو في شظايا ما تجيش علينا في اصابات شيء صحيح استهداف منزل لآل عاشور استهداف منزل لآل عاشور بحاجه لسيارة اسعاف على وجه السرعه من طرفات جيد وجود شهداء على وجه السرعه الاصابات حاجه كثير على وجه سرعة على وجه سرعة من طرفه يا وسام
3: شيلوا يلا شيلوا افتح لي افتح
4: افتح عبد ابو غنيمه
3: حط ورا تعال هات على رجلي
5: ايش علي
3: اطلع السياره
5: اطلع
3: يلا اطلع
5: علي اطلع السياره
3: اطلع بخير يا عمو حبيبي صح انت بخير انت بخير حبيبي رجلك خلاص افردها على الطبلوب تلفها على الطبلوب ايوه افرد

0: قومي بالراحة بالراحة
1: براحة عشان متعلق معكم من ورا مؤمن لله نص براحتك براحتك انت على هيك
0: عبد الله ايش اللي سويت معاك انا زعلت القدس انا زعلت
1: لا لا لا لا في اطلع شفا على الشفا على الشفا على الشفا على الشفا على الشفا على الشفا اسمع هات اشي حط قمت له هذا بينزل دم من ايده كثير اه في وريد هات الاشي قمت بيه بسرعه

0: هذه الرجله متوجهه انا ما عاد يشيل
1: منها. ما تخافش ما تخافش ما تخافش، هاي شيل شيلها خلي براحتك براحتك. ايوه ايوه بالراحه بالراحه بالراحه بالراحه بالراحه بالراحه بالراحه بالراحه. انسى انسى انسى انسى انسى انسى انسى انسى. بالراحة هذه ايده من هنا
2: يعني ماشي ماشي ماشي ماشي.
1: دكتورة دكتورة ايده من هنا بتنزل دم كتير. طلعي هذه هاي هاي هذه كتنزل دم كتير، والفخذ عنده من تحت كله رايح، الخلفية عنده راح. دكتورة
3: طيب هاشم اثنين منادي هلال اثنين، حين الاستهداف كانوا خاصات الانقاذ موجودين في المكان. عبد الله ابو غنيمه انا نزلت عند مصلى، بس تاكد من باقي الشباب ايش وضعهم. مين اللي بده الاسعاف؟
1: صعب. اطمن على اهلك في المنطقه نفسها، اهلك في المنطقه اطمن عليهم.
4: لا بخير يا عمي، الله يرضى عليك امشي. يلا يا عمي يلا يا شباب،
5: هذا بطن مفتوح من الصابر يعني سوري ترونيه.
3: نروح معه
6: مامين مامين
1: وين في صار في قصف ثاني؟
6: عرفها وين؟

0: خش.
1: مش هتفلح يا الله يا الله
2: يا رب يا رب يا عم
3: الله
4: في لسه ولد قدامه في ولد قدامه
5: امسك امسك امسك خد هاي هذه امسك هاي خشبه يا جماعه خد هاي خشبه اقص فيها امسك هاي خشبه اقص فيها يا معلم هاي خشبه اقص فيها
6: عندك نهاره مطرح مطرح ايوه في الخشبه هذا اقص وتطلع لحال
7: يلا
8: يلا
6: واحد يلا بسم الله يلا بسم الله يلا في كمان مره غاد عاش ولكن مره عاش
9: هذه بقى رجل
10: بس قسم يا شباب خلاص مكسوف
1: غطيها معاه
10: حطوا ايديها
11: ابو اشرف ولادك الخير ولادك ابو اشرف يا ابو اشرف هات طلعت مصطفى هاي مصطفى ابنك طلعت مصطفى
12: ان شاء الله ولا حاجه ابو اشرف ولا حاجه مش الاولاد هذول المظلومين بس رجيه هات ما طلعوا ولا حاجه ان شاء الله
11: طلعت ابنك في
12: خليك بس خليك بس تلاقيش يا حاج
1: يلا يا مؤمن يلا
13: يا شباب
1: يلا خلص طب ايش الصبوا ليش هذا
14: عارف انا مش هدين لا بسيطه
15: في غيرها في صغيره اصغر
16: حتى في موجود في مره هنا معاك بس بدنا
15: نشوف لا معلقين سيبك من المعلقين عرفناهم بس
17: عادي فعلا هذا جاي وهذا فعلا
15: طب
18: هلقيتها هذا المعلقه بتستنشق
15: عارف مصابين لقيتها انا
11: طبعها يا عم
15: بوجه شوف
19: هات الحال معك اسمع حال معك
15: هاي انا معي حالات
19: هذا شو حاله
15: هات الحاله هات
11: لي اسمعوا يا
15: خليك معي محمد هات
20: ايش
15: وضع هذا؟
20: مش
15: عارف
1: شمال يلا بسرعه
15: يا شباب
1: يلا
15: فيش وسع معايا فيش وسع معايا سيبوني
19: معاه
15: سيبوني على الشفا
19: خليها
15: معايا سيبوني على الشفا معايا صباح الاسعاف ومعايا جاي في الاسعاف بدي اسبقني على الشفا انت
19: طيبين
21: عاش يا زلمه
22: شادي بنتك تطلع معها بالاسعاف
15: بقول لك ما طلعت
21: بس ابو غنى
19: وين تروح بنته
22: صح يا عم طب تطلع معايا يا عم شرف
19: وجه
15: وجه ايوه قاعد عندك
11: يا مؤمن يا مؤمن
15: يا ابن الروحه مشوره عصام عارف المكان بالضبط نروح عليه
11: هيا عصام يلا يا عصام
15: عارف المكان

0: Despite occupation, war, and exile, the Palestinian national team continued to grow. Over the years, it has carried the flag into World Cup qualifiers, competing internationally against the backdrop of the realities on the ground.
1: هو الحقيقة كان على قاب قوسين أو أدنى من التأهل للدور الثالث المؤهل لكأس العالم 2026، آخر دقيقة من الوقت المحتسب بدل الضائع من مباراته مع منتخب عمان والفلسطين المتقدمين 1-0، ضربة جزاء تعادل بها منتخب عمان وصعد على حساب منتخب فلسطين.
0: So the World Cup dream fell short of becoming reality. But Palestine's campaign proved something deeper. Forged through loss, dispossession, and statelessness, this team has shown it belongs on the international stage and that one day it hopes to carry Palestine's name to football's greatest event.

0: A similar process to what I've described in Gaza, we see also in the West Bank. If you think about the area ecologically, Jenin and Tulkarm areas are where the majority of agricultural cultivation exists. Jenin, Tulkarm are places with hugely fertile soil. These are the areas that are under attack. These are the areas that are under ethnic cleansing. We need to look at Palestine and its settler colonization as and through this ecological lens.
1: To take control of this fertile land, Israel is forcing more people out of their homes in the West Bank every day.
2: You've seen Israel using the same weaponry that it's using in Gaza, using the same tactics that it's used in Gaza. From attacking schools, to attacking hospitals, to attacking homes, doing it the same in the West Bank, and in particular, in the refugee camps of the West Bank.
1: In February 2025, as the war on Gaza held the world's attention, the Israeli army started to empty refugee camps in the northern West Bank. 40,000 Palestinians were driven out. It was the largest mass expulsion in the West Bank in half a century. Abir Sholeh's family was among those forced from their homes. Their house is now occupied by Israeli soldiers.
3: أنا هون بوقف بطلع على داري. يعني مش بعيد كثير عن داري ومش بعيد عن نظري. أنا واقف قبال داري بالضبط. ممنوعين نصل دارنا وهي ما فيش إشي بيننا وبينها. والجيش بطلع عليها ماخذينها تقنية عسكرية مرة. مشتاق لكل شيء للحارة دمروها الحارة يعني عندنا الحارة كليتها كبالنا ما خلوا ولا دار كليتها على الأرض نزلوا العماير كل العماير اللي قدامنا نزلوهن كلهن على الأرض.
1: Abir and her family of seven now shelter in this metal shipping container.
3: تاريخ استشهاد ابني 19 أكتوبر بداية الحرب وهو ماشي في الطريق طيار قصفتهم يعني مارك طريق يعني طفل 15 سنة مش عامل إشي مش عايش إشي بحياته انقصف ابن جهاد 28 واحد اعتقلوه اجوا قوات خاصة اليمام 9 جبات اعتقلوه وان شاء الله يهونها عليه وهي يعني هسه الخوف انه القرار الحكم الاعدام للأسرى يعني الواحد بيضلوا على اعصابه مش عارفين شو مصيرهم احنا
4: كل ما تيجي
3: الشحنه انا واولادي عندي حاليا سبعه غير الشهيد والاسير عندي سبعه ونزحنا وما قدرنا ناخذ شيء معنا واهل الخير ساعدونا يعني اللي عنده شيء صار يقدم لنا اياه اهل جوزي اخوانه سمحوا لنا نسكن عندهم وعملنا هالجرافان ويعني غرفة صغيرة ضفنا لها مطبخ وحمام مقاويتنا بدنا نمشي حالنا متحملين على بعض

0: about the future. Her fear of being exiled forever, like her parents and grandparents, is becoming a reality. The torturous living conditions have weakened her resolve.
1: تبقى ماشي رايح على السوق انت بتكون خايف تشاهد قبل ما تطلع ضربوا حد جنبك استشهد فلان فيش استقرار لسه لحتى الان.
0: Amira carefully nurtures some seedlings in the narrow strip of soil beside her tent.
1: قليل يعني اللي بزرعه بتلاقيش كمان حبوب تزرعها انا يعني ابسط حاجه لقيت عندي نتفه حمص نتفه فول نقعتها وزرعتها وضل أراضي ولا ضل بيوت البنية التحتية قلبوها ما ضلش حاجة إيش حياة ما بقول لك فيش معدمة الحياة كنا عايشين بس هلا لا مش عايشين إحنا في مثابة إنه ميتين والحار بيوم وليلة حتى بتحسها حترجع لأنه هي بخبطه لليوم وبضربه ما بطلناش بالليل وبالنهار بضربه عن جد ساعات صعب كتير ساعات بطلع النهار بقول يا ريته ما طلع

0: ايش وضعك فوق دارك؟
1: هيك؟ هل Good morning, all. So this is Maram Hamid from Al Jazeera English Digital, and I'm here standing in front, like above, atop of my home in Gaza City. ربيتك.
0: طلت ليل هيك.
1: هي. Israeli army just targeted the Susi building that was warned 2 hours ago. Now Israel is targeting the towers and the higher building, the higher buildings in Gaza, and that the progress of the bombing of towers and buildings in Gaza.
2: بدنا نقلوك
1: ما بطل عنا احساس احنا خلص
2: تعودت
1: والله بطل عنا احساس
2: تعودت
1: ولا يعني بكره احلى في امل ايش بدي يفرق على الفاضي يعني ما احنا شايفين الواقع يعني
2: اليوم زي بكره
1: واو وين بدك تروحي
3: بابا واو
1: شايف من الحرارة زيادة في جسمه
3: يا بابا
4: يا عيني يا عيني يا عيني
1: ها حكيم يلا مهند افتح لحكيم وصل هيا حكيم على الباب حماتك بتحبك عمالنا غلينا القهوة حطيت السيروم
5: بالله يبارك فيك خلص الزلمة تبع الأجار عنه لخمني
1: عبيد في ناس بتعرفهم ولا بدنا نشوف حدا لسه حالات
6: بنشوف بنلاقي قاعد كل هناك
1: برا في ناس يعني بدها تنزح وفي ناس بدها تضل
6: ما اكيد بس انت بدك اياهم بفكفك مثلا
1: لا يعني انه عنده نوايا يعني مو لسه ما بداش الاوامر
5: انت لقيت انتوا المكان اللي انتوا فيه تجمع بيت لاهيه ولا كلهم مشاهد
6: لا الاغلب بيت لاهيه
1: هو كمان احنا مع يعني محرره بدها ناس بدها تضل وناس بدها تنزح فهناك بتلاقي تنوع ايش رايك انت تلبسه
7: صح ايش
1: بعدين هناك بتطلع وانت حاطه
7: لقيت نهمتك لقيت
1: الله عديم الفائده بس ايش نعمل شو تحطه بكيس اسود ولا ايش حكينا
7: خالص طاقيه يا زلمه
1: هو لو الناس بخافوش لكان لبسنا وطلعنا بس اول ما يشوفوه كانك لابس
7: بيطردني
1: لابس حزام تفخيخ
7: عشان الكاميرات
1: لازمنا يا ماما بدنا نشتغل ليش طيب
3: هيك بديش
1: تكرهي ليش طيب
7: بتخافي
1: تخاف منه تخاف من يعني بالنسبه لها هذا تشوف العمى ولا تشوفه طب ليش من نخبيه ماما نشوف اذا هناك يعني بلكي حدا طلع لنا يعني يحكي لنا مش ما تصوروش وما تصوروش ليش مش لابسين ومش عارف كم حدا لازم حدا يطلع لي وين بطاقتك او انا لابس اي شيء يدل ان انا صحفي فهمتي مش عارف ايه بقى
5: منك يا بابا
3: وين
5: السلمه بس
1: هلا المشكلة خلص إذا في تهمة طلعت صحفيين مستهدفين لا حول ولا قوة إلا بالله.
8: امبارح حزلات
1: لا بعدين لسه فريش يعني أنس الشريف جديد لسه طازة الموضوع.
8: امبارح أول ما طلعت بالسيارة حسيت حالي رايح أستشهد، بقول له امشي مالك؟ بقول له أنتم الصحفيين مغضوبين بدهم يقتلوك اليهود. قلت له طيب ماشي ايش أعمل؟ ايش أقول له ايش سوى طيب أنا في حياتي؟
1: لا
8: حول. المرة قاعدة تدعي، المرة طيب أنت ايش تدعي حجي؟ الله يوفقك والله يخليك الله يحميك يما. يا عم مش رايح أموت.
1: يا حارة. مشكلة انت ايش بدك تفهمهم يعني عن جد يعني لما تحكي عندك 239 صحفي استشهدوا يعني لو بدك تحلف وتحلف مليون يمين احنا مش مستهدفين احنا مالناش دخل على
5: الفاضي
1: على الفاضي خلص
9: سرايا سرايا سرايا
1: سرايا غزة سرايا
9: أولاً
1: قبل كل شيء ارضى عنها كما رضيها. أنا غسر أنا غدروف ودسك
3: وطرق.
1: لا
3: هدولي
1: ما مش مناطيد هدول السعادات الأمريكية.
3: المناطيد يعني؟
1: لا الأمريكية النقطة. التسريب. اللي فيها توزيع أيوة.
8: المساعدات اللي بتنزل الأحسن المساعدات الصورة صارت تطلع من الجو
1: صح صحيح
8: برا كثير دمار لأنه مصورين أجانب بصوروا بعمل تقرير من فوق
1: مع أنه منع الجيش الإسرائيلي يعني
8: منع بس بعتقد أنه تجاوز صار
1: بحس أن إحنا من كتر إنا سنتين تحت الإبادة أنا بحس حالي كصحفية يعني بطلت عارف أحدد هذه القصة
8: قوية ولا لا
1: قوية ولا لا

0: بدها تتغطى ولا بدها تتغطى. يعني في قصص كثير احنا هي كارثيه، لكن احنا بطلنا شايفينها كارثيه لانه احنا عايشين كوارث يعني اوريدي. فبحس ان احنا بدنا عين جديده معانا يعني تنهلع وتدي ردات فعل طبيعيه، لانه عن جد احنا فقدنا رد الفعل الطبيعي. والله رد الفعل الطبيعي تجاه الاشياء. والله منظر مؤسف. انت فاكر كيف كان المينا؟
1: شو
0: يعني من احد المعالم
2: اللي ما يسر الله يخليك
0: المرتبه.
2: وكل عافية.
3: ايش مسوي في
4: المايك؟ كنا اهلية.
0: من وين انتو؟
4: من بيت لهم الشمال.
3: احنا ارض الصمود.
4: مرقي.
0: اول اشي انا اسمي مرام حميد، انا صحفية مع الجزيرة انجلش وزميل عبد الحكيم.
4: اهلا
1: بيك.
0: عندك اولاد وعيلة؟
4: ثلاث اولاد وبنات تلتين، واحد متجوز وواحد متجوز في الحرب. صوب الجو.
0: ايش اكثر اشياء بتتذكريها في هذيك الفتره؟
4: بتذكر القصف اللي كان يصير فوق روسنا، بتذكر الشباب اللي ماتوا تحت قبال عنينا، جوز الصوب وابن الصوب وابن ايده راحت. يعني الحمد لله.
0: مين طخه؟
4: اليهود. لا انا وينك اليهود طخه.
0: بعد ما انت تجربتك انك ضليتي بالشمال وفي اوامر اخلاء اليوم،
4: انا والله ما اقول لا بدي اكل ولا شرب ولا شيء، يروحون على الشمال. الشباب الواحد يمسك من حبه رمل وياكل لو اكل عاف.
0: طيب خلينا ناخذ بورتريه لها. و هذا ابنك الثاني. الف سلام عليك. الف سلامه. من وين من ايش صوبت؟
5: انا عاف زكي
4: بعدين حامل. والله ويلها.
0: الله يعينك. متى شهرك؟
4: شهر
0: الجاي. الله يعينك. خايفة؟
4: يلا ان شاء الله. هي
0: ان شاء الله ربنا يعمر في السلامة ويهونها. شو ولد ولا بنت؟
5: بنت. سمع اسم المختار.
0: ايش اسم؟
5: امونة.
0: هتاخذ كل شيء. المحرر حتسألني عن تاريخ ميلاد كل واحد، مين كذا ومين كذا ومين كذا وانت مين وهذه كنة مين وهذه ابن مين وهذا من وين وين ابوهم وين ابوهم. مديرتي في الشغل.
4: دور مين انت؟
0: حميد.
4: حميد؟
0: حبيبتي الله يسعدك. تكتنزحوا يا جماعة كلكم ولا لا؟
6: ان شاء الله لا. يعني كل حياتنا في ناصر.
0: يعني بالنسبة لك انه ليش انه الجنوب كان اكثر امانا يعني او هيك؟
6: اكثر امانا بس كان اكثر عذاب. انا بالنسبة لي انا كان عندي عذاب.
0: رحتوا عن الحلبات اللي هو؟
6: طريق الحلبات.
0: كيف كان طريق الحلبات؟
6: دبابات هي، طيران بفوقينا. طبعا
0: رفعتوا ايديكم.
6: رفعنا ايدينا بالهواية. طبعا كان كم هائل من الناس. سلافي ضاعوا منا. بنت عم صغيرة كانت من هدي لأهلها ضاعت منا. بدنا ساعة وبنت بتعيط بدها ترضع بدها تاكل بدها مش عارف شو. كنت عايشة الظلم والخوف كل اشي وامي مش عندي. بس كان نفسي اشوف امي وخلص. كنت دايما قلت ما انام اعيط. اعيط على بنتي واعيط على حالي انه امي مش عندي. كانوا كل اللي عندي خالاتهم امهم عماتهم ستاتهم ابهاتهم يرن عليهم يجي عندهم. انا ما كانش لي حدا. كانت الا جوزي وحماتي ودار عمي. كنت دايما ارن.
0: وانت مش عارف اهلك ايش وضعهم؟
6: اهلي مش بعرفش ايش وضعهم. كنت دايما قبل ما انام او قبل ما انا احط بنتي في حضني واصير ادعي يا رب اشوفهم يا رب اتواصل معهم. بس في خوف في يعني في الثلاث شهور اللي كانوا كنت مش
0: اتصالات
6: اهلي كنت في المستشفى.
0: والله عارف بس رغم كل البحر قديش تالف
1: الا انه لسه خلص
0: الا انه الله يعطيك طاقه الا انه يعطيك طاقه. لو هلا اليوم اجى امر اخلاء اطلعوا ايش بدك تعملي بجد؟ يعني
7: بدهم يطلع انا مش طالع.
8: وخوفك اليهود
7: مع السلامه. انا مش طالع والله. انا مش مستعد اركب سياره تاني واشيل اغراض تاني وانصب خيمه تاني واقعد في مكان تاني.
0: بس مستعده
1: طلع هان.
0: يعني هم حيروحوا على الجنوب وانت حتضلي صامده هون.
9: احنا فيهم اشياء يعني العزيز فيها هندل ال...
10: لا ان شاء الله احنا صدقي حنطلع
11: زي حمد. هاي حمد سمسم حمد حوالين حمد
1: ليه حمد. يا ليه مشغول بالجو. الجو
0: تشتري ماي. هات

0: بشاطر حبيبي شاطر.
1: ماما اصبر حبيبي شاطر شاطر. استنى يا ماما يلا اعملك سندويشة. انا اعملك سندويشة. هادي احط هادي. هادي احط هاي.
2: Yes, it works.
1: هاي انا اسفة.
0: ماينزل نشوفهم قديش بدهم خبز. لا تقول الجوع اللي ما بلونا. طب ماشي هلا بدنا نشوف. هلا بدنا ننزل نشوف. ماشي مع السلامة.
3: لا
1: اكيد خبزنا حيطلع احسن
4: ان شاء الله.
1: عدك شوف صحة وعافية. هات اوريك. مالك يا ماما ماله؟ شو مال؟
5: معاناة
1: الأطفال
5: يوم الجمعة.
1: شو اليوم
3: الجمعة؟ هاد خبزان؟
1: هاد خبزان. هو جوعان. خذ يا ماما خذ. هيا هاتي خذ. عادي بدي أنا يما. طب ما هنا خلصنا. هنا عدنا خلصنا. خلصنا. إنه جحيم. لازم موت. يا بنياس
6: المحررة بعتت ثلاث رسائل.
1: طرح شوف فش بنياس هي السكرتيرة الدائمة. طيب اسمع بدي اروح اشوف وين بدي اروح. ماشي كراتين من البلكونة. طيب ماشي يلا ما هيني جاي.
6: ماشي
1: يلا سلام.

اليومين اللي راحوا في حركة نزوح يعني أكيدة من الشمال للجنوب. ليش طلعوا قبل الـ official evacuation orders؟ فأي ثينك إنه كويس لو نزلنا كمان مرة على يعني على الدير أو على الشارع وشفنا الناس هذه اللي already طلعت. يعني نحكي في موضوع إنه كيف إسرائيل حاليا يعني is forcing people to leave من خلال الدرونز الكواد كابترز وهذا اللي هي الباد سميلز او السترينج سميلز او البومز اللي بيرموها بتخلي يعني الاشخاص انهم يستشعروا الخطر كتير وانه يعني يبعدوا عن هاي المناطق. قبل بيومين نفس المناطق كانت بتحكي عن يعني برضو بالشيخ رضوان في سيدتين اصيبوا وفي سيده قتلت برصاص كواد كابترز. بترفعي راسك بتلاقي الكواد كابتر يعني فوق راسك. يعني هذا يمكن من اخطر الاشياء اللي الناس اليوم بتخاف منها. موضوع انه الناس جوعانه لا ضايل لانه احنا ما دخلش اي نوع من المساعدات. اللي دخل هو بضائع تجاريه ثمنها مرتفع جدا وبحسب التجار

0: اللي فوتوها، بقول لك انه اسرائيل بتفرض عليهم تنسيقات كتير كتير غالية لحتى تفوت هذه البضاعة، عشان هيك بتوصل للناس كتير بسعر جدا غالي يعني. وهم بشوفوا هاي البضاعة وأطفالهم بشوفوها، بس هم مش قادرين إنهم يشتروها. يعني لسه بنحكي عن السكر مثلا، كيلو السكر لسه ضايل بخمسين شيكل، هو وصل 400 شيكل قبل، بس هو هلأ ب50 شيكل. ستيل هذا سعر غالي للعائلات، لما كان بالقبل ب5 شيكل أو بخمسة ريال مثلا.
1: While you're sleeping, while you're eating, you can never get used to the sound. It's always a reminder.

0: كل مرة بطلع من الشباك من هذا البيت اللي هو كان بيت عمتي وفجأة تحول لمكان عايشة فيه وعائلتي وأهلي وناس يعني كتار حوالينا. يعني تقريبا هذا المفترق كان منطقة كتير حلوة مرتبة، فيه دوار بشبه منتزة، فيه أشجار. هاي المنطقة كانت زي فيها شجر وإنجيل، ومكان كان مرتب ولطيف وإطلالته حلوة وكان هادي كتير ورايق. ف بتحول يعني لمخيم وناس بتعبي مية وناس بتتزاحم وتصف على الحمامات وناس تانية بتكون بتستنى تكية الأكل بس واحد يعني تساؤلات بتخلصش يعني عن جد هذا اللي عايشينه وعن جد هو هذا اللي بصير صح؟ يعني احنا صحيين ولا بنحلم ولا احنا في كابوس ولا ايش اللي بصير؟ يعني يعني هلا حيكون ماراثون ركض من كل زاويه في المخيم باتجاه الماء.
1: يا سادة الفرشة لأخوك.
2: يلا حاضر، هاي ماما
0: جابت. إجا الشتاء وإجا همو هنا. الشتاء اللي فات فاكر العومة؟ عومة مش طبيعية كانت. عن جد كانوا ساكنين في بحر، تشتي وتنزل.
1: خليفة
0: واحدة. هي. هلا دار سيدك بسيج وراح يتفاجئوا ان احنا هون. هم معاهم خبر بس ما عرفوش يعني ان احنا هيئنا الامور وقعدنا.
1: السلام عليكم.
0: اهلين بابا. كيف حالك يا بابا؟ اخبارك؟ امورك؟
3: الحمد لله.
0: هلا هلا هلا هلا حبيبي يا ناس، حبيبي.
4: قصفة امبارح يوم
0: كيف صح؟ قصفة امبارح
4: الناس بتنحرق
0: بارد. كيف الصوت عالي؟
4: صرنا نعيط، صرت اعيط.
0: في طفل صغير كان حرق كامل.
4: كانت بتصور زي سجلتها.
0: ورجيني.
4: كان يزيد وسلم نايمين لهم على السريع صحي، وقفوا كانوا نايمين صحي.
0: يا حرام.
4: الخيمة
0: اللي هناك، والله هذه الخيمة اللي هناك اللي عند ناحية البرج. خليني نكمل. كله في المخيم صار يجروا. هذا هنا قبالكم وهم طلعوا. الصوت كيف كان؟
5: بخوف.
0: طور لما طفوه الناس.
5: صاروا ينادوا إسعاف، ينادوا إسعاف، إسعاف.
0: الناس كانت بتنحرق يا ويلي. بيكو طفل استشهد في هذا ال طفل أبوه أسير وجاي لأهله بعد 13 سنة.
5: نبدا لنا.
0: تحكي
5: إخوان
0: صح مفزوع يا حرام.
4: أنا بعرف إن أنت بالصوت. كل واحدة مسكت حرامها.
0: شو ردتوا؟
4: عصبان. شفنا الخيمة، شفنا ضوء وبرتقال وسلم. كان الفرشة على الباب برده بدون ما يلاندع أبوه لأمه على الباب.
0: يا حول الله. طلعي؟ طلعي؟
4: بس يا اختي ضعفي كمان
0: شوي. من المجاعة. من المجاعة.
2: مجاعة.
0: والله مجاعة يا عمي.
2: لا تنصح ولا تنصح ولا تكبر ولا اشي.
0: والله انه مجاعة مالك.
2: Thank you.
3: بتاعتكم.

0: عمالي طيران وعادي الرياض يعني.
1: شغك كل الحكي عن إعلان كاتس تاع استهداف المباني السكنية،
0: يمكن على أول الزرقة هذا.
1: في ناس بنزحوا من المخيم،
0: بيطلعوا من المخيم جد ولا؟ شبكة؟
1: ولا شبكة ولا حاجة، خلص خلاص كنسلت على الموضوع كله.
0: إجيك تعملي؟
1: مش عارفة، تعبت. مش راضي تشبك، قاعدة ضايلة أنط من الشباك.
0: مسؤولية.
1: أنا بدي أحاول بكرة أنجز أخلص وأروح، يعني بديش أضل.
0: خلص.
1: الأمور بتخوف يعني، مش سهلة.
0: إن شاء الله.
1: ما عارفة. يعني أول ما خرجت من الجامعة فترة من 2012 وقول 2013 و14، هذه 2014 أنا بتذكر كويس، كنت يعني أشغل مع أجانب فيكسر مترجم. أنا بديت مع الجزيرة في شهر 3 2018،
0: أيام مسيرة العودة.
1: أيام مسيرة العودة صحيح، كانت بالقطعة يعني. وعد ضليت ستيك في مجال اللي هو الريتن، هذا المكتوب يعني، الريبورتر من المكتوب. هو حلو ومرتب يعني، ودائما باخذ فيدباك حلو.
0: ضغط كثير، ضغط كثير.
1: فانا بشوف هو النقطه الفيصليه 2023 صراحه يعني، لما
0: بعدين اجت
1: وقت حزيت في مشكله، حسيت في مشكله
0: مع الامومه، اجت مع الولد، مع الولد اياس،
1: مع ميلاد اياس كان عمره شهرين يعني، ورطه. والله كثير بفكر بالموضوع، بقول انا طب ليش مش قادره اتحرك، بعدين بتذكر انه يعني المجال نفسه اول حاجه بده طاقه، وبده يعني التقرير الواحد مش تقرير بنصوره وبنروح، اكتب، اعمل درافت، اعمل ترانسكريبشن، ترجم، افرز شو مهم وشو مش مهم. مثلا قصه منتظرين المساعدات الايد سيكرز هي بده كانت مهمه، تبعت شارع الرشيد لما كتبت كنا على الرجع على الشمال، كان هذا المنقال مؤثر.
0: صحيح.
1: هذا والله.
2: هلا.
0: هلا. وين خاله؟
1: هلا والله. أخبارك؟
2: هاي. سلمي. لا.
1: الله يسعينا.
0: ياس. سلم خاله.
1: إيه.
0: هاي خاله معاذ.
2: حالك.
0: جايب له حاجات ولا بجيب له؟
2: والله جايب له
1: شيء. إيش؟
0: أيوة هيك هيك بتفهم.
1: مخدرات.
2: مخدرات. كم
0: بس؟ بدين سام.
1: توما توما.
0: هاي توما مجد. ولك كتير هذه من وين؟ أنت عارف بكم خش شرينا الجرام بشكل شريناه.
1: والله.
2: بشكل أنا شريته.
1: حطينا سن توما على هالقد طنجرة.
0: بكم هالقد صاروا؟ بكم هدول؟
2: هدول 50 شيكل.
0: 50؟
1: وش هاد؟
0: قديش وزنهم؟
3: هدول نص كيلو.
1: ممتاز هذا. هاي كنوز.
0: يعني هدول إلنا هدول؟
2: لا. هاي لا لمايس
0: بس هذا اكبر.
2: لا يا عمي هذا شو اسمه
0: باكيتين،
2: زي هذا باكيتين هذول. حاسسهم هيضلهم داخلين من شارع النفق لسه
0: امبارح منطقه اهلي الكواد كابتر نزلت في الدور طخ في الدور بشكل عشوائي والله.
2: كانوا طخ في عندي شاب عند لقبه تبع المجمدات بقول في الحيطان
0: يا مدرو حرفيا يعني لو تخيل انت قديش بده لما ينقل قديش بده مصاري.
2: انا عندي تجارب يعني، هاي الناس بترن علي بدها شحون وبدها كذا وبدها عمال تنقل.
1: نقلتوا براسكم؟
2: نقلنا جزء والله. النقله الواحده كلفتنا 1000 شيكل تقريبا، نقله واحده.
0: وشوف
2: ايش لسه مخلية. لا مش لما شحن. بيجي لا مش شحن، بس فلوكس ووراه اللي هي عربايه جر يعني عقلها. اخذ 800 شيكل والله.
0: حسب البنزين هو غلي هلقيته، وغلي السولر شويه على بهو النزوه. أنا أعرف.
1: حلقة هاي.
4: هاد. يسافر.
1: هذا عمره 5 سنين. تخيل. وقتش عنده بدأ التدهور.
5: هذا قبل الحرب.
1: سوء الطاقة.
5: هو من أيام كان عمره يوم هو بعاني من الكلى. هو كان من اول 10 كيلو. ما بتكلمش معي؟
6: بيفهم في اشي بيفهم.
5: بيتحرك بيمشي؟
6: لا بمشيش.
5: من الاول ولا
6: مشي؟ قبل كم يوم كان كثير تعبان كثير كثير لدرجة انه قالوا لي الدكاترة خلص ادعي له. قولي خلص ادعي له في شيء في امل للولد انه يعيش للصبح. كان على الاكسجين وكان حال كثير كثير صعبة.
5: حبيبي
7: انا لي 4 شهور في الدار، بنتي نزلت حالتها زي اول مره، هي وزنها 5 كيلو نزلت مع العيا 2 كيلو، ما ضلها على المحاليل، على المحاليل يعني بس.
5: طب ايش اللي خلى وضعها يتدهور خلال الاربع شهور هذول او الخمس شهور؟
7: نزحنا من فانوس لهنا، انا كنت اتابع كل اسبوع في ناصر يدوني 3 علب حليب علاجي.
5: يعني بنتك بدها نوع خاص من الحليب ومش متوفر ولا هو ولا اي نوع ثاني. طب هل في المستشفى بيعطوها حليب وبيت؟
7: والله اليوم لسه اجى واحد متبرع نسي كل شيء وهز حليب.
5: مناسب لها ولا كيف؟
7: بجرب معها
5: بنوته اسماء. ان شاء الله بتصير احسن ان شاء الله. هذا والله متأثر
8: كثير ومفهمان من الولد وخلص
5: كثير لذيذ يا حبيبي وبين بوي. فاليوم هيك ركزت على الموضوع هذا أكثر، يعني خليته إشي واضح.
8: خلص تمام.
5: قصة الدبدوب. ايش قصة الدبدوب؟
9: كيف والله الدبدوب؟
5: مين اللي حاطه؟
9: انا حطيته، كنت حاطه مكتام حولته ورا.
5: وين رايحين؟
9: ايه؟
5: وين رايحين؟
9: على الدنوب.
5: والله؟ خلص؟ من وين انتو؟
9: من النفق
10: ورا. تعال وش نسوي؟ وش يعني وين نطلع؟ احنا خايفين على حالنا.
5: والله. هذا اليوم المنشور. اليوم رموه انه
10: ايش شوف يا ابو جمال والله ما حنا نطلع احنا والله ما حنا نطلع واحد
5: من دول. طب انتوا نزحتوا قبل هيك
10: اذا نزحنا نزحنا من السجعيه، نزحنا من الشيخ رضوان، ونزحنا برضه على الجنوب، قعدنا سنه وثمان شهور مين في الشوارع. طب لو وقتيش لنضل هيك يعني
5: المره هاي ليش قررتوا ما تاجلوش النزول؟
2: يعني صار الاطلاق يخش عندنا
5: فيش مجال، مش متوقعين انه فيش مجال.
10: ليك يعني جيشك وصل
5: رساله، فانتوا اخذتوا اغلب الاشياء اللي في البيت، اخذتوا التانك سجاد.
10: لسه حنرجع هاي دوت المطبخ
5: حترجع نقلت كل حاجه
10: قلت هذا الولد اخذناه
5: وارث عشان بس ما يسكرش الطريق.
9: انا ما اريد اطلع ولا طلع
11: هاي طلع هاي طلع
5: والله هم حكوا هذا الاسبوع حيصعدوا حيصعدوا
12: لو حاطين المستشفى الاوروبي برضه منطقة.
5: انت ملاحظ هنا البلوكات تشملش الوسطى؟
12: لا الوسطى معه من الوسطى للمواصل.
5: هذه وسطى؟
13: نحن ولا لا
12: بس كله كلام فاضي، لا منطقة امنة ولا منطقة مش امنة، كل نفس
5: الشيء بالضبط. بس هي كيف المشكلة وين انك يعني هي في هذه المرحلة يمكنك المغادرة عبره بسرعة وبالمركبات دون تفتيش.
12: يعني المرحلة الجاية في تفتيش على كلامه.
5: يعني في حاجز. يعني هذه الحالة حترعب الناس.
14: السلام عليكم.
5: السلام عليكم. كيف حالك يا حاج؟ أخبارك؟ الله يسعدك سلامتك يا رب. عادي.
14: عادي أمك أمي.
5: الولد بيحكي لي تضوي. الدنيا بتضوي. يا حرام. تحكي لي على الأم الصحفية؟ ما أنت فكر فيها أنا في هذه اللحظة.
12: طب لو رجع فيك الزمن بتصير صحفية؟
5: بصير بضل أصلاً يعني
12: ليش تململتي لما جاوبت على السؤال؟
5: عشان هو اللي يعني عشان إحنا كوننا صحفيين هو كتير كتير إشي صعب، وما أعتقدش في صحفيين في العالم شافوا اللي إحنا شايفينه. طبعا. أبداً أبداً أبداً يعني ثمن الصحافة في غزة كتير كتير عالي. عن جد إحنا بنحب البلد ومتعلقين فيها، وغير إن أنت كمان تطلع على قيمتك كصحفي. أنا أشوف عيد أطلع برا وتحس إن كمان عندك مسؤولية إنك تضلك تحكي وتتكلم وكذا. بس بلحظات كثير انا عارفه كلياتنا حكينا بدنا نطلع بدنا ننجو بحالنا.

0: حكينا كثير وكتبنا كثير وعملنا كثير،
1: بس لما يجي وقت الجاب تحس
0: انه تحس حالك لا،
1: لا
0: صح بديش تكمل، بس بنفس الوقت يعني انا بديش اندم، بديش اندم انها جاتني هاي الفرصه وانا قلت لا ولا ولا مش لازم. احنا في مرحله يعني زي ما بيحكي زوجي صراحه، بدي احط التوب بريوريتي لحياتي حياه اطفالي، ذات ست ما فكرش في شيء بعد هيك.
2: الله يهون هون هذول هون النازحين ناس؟
3: اه كنا نازحين.
4: ايش عامل الغاب؟ ايش عامل الركاب؟ المعروف وادي الفاهم عندك.
5: استنى بنفهم ما بدنا نطلع ولا بدناش نطلع.
6: بقدر اقعد هنا؟
7: لا لا لا
8: لا هيني حسن
9: بنياس بنياس
4: ايه
9: في النص
4: هيني الله
10: ما تبخل يا
4: ما بدي احمل ركاب يا صاحبي
10: خذني هات
4: يا اخي يا عم خذهم حطهم خشب كيف بدي احمل مكانه
10: طب انا وراك طب بينك
11: الله وجع ورا
12: كلمنا طحر شيك جديد
0: يلا كل سنة وانت قلبي كلي يلا What's that? It's a lion.
13: والله يا بابا هذا من وين لايون؟
0: يو الحقوني
13: It's a cat.
0: Yes, yes. What's that?
10: هو مين بتعلم؟ بتعلم من ابوك طبعا منك ما شاء الله
14: دو
15: الزحمه الصاد هون ما جواهم خور مسكره وهيك للكزيات وبعد الكزيات
4: بس يا سيدي اسمع بقلط كمان بعد عند الابونسي
10: اسمع لي
4: لا يا
10: براوز 100%
15: بس هاد كم انت المراحل مش كرهانين احنا
12: يلا يا عمو
4: شايف معلم
12: حلونا
16: يا باص صدر واحد طابعينك اقوى
13: استنى
0: استنى يا
16: استنى قدم ولا فاكر خلاص
13: يا رجل
10: والله لازم يبطل باكام خذ من هنا على الزواج ب 4 مليون 200 اشياء
13: طوال اسمع 150
0: خلاص 200 منيح خلاص كل شيء
10: معايا لفه بنزل ب 120
13: صفر دكتور مرق زوايد
10: وين زوايد بالضبط عند النادي عند المصوته عند المصوته
13: عند المصوته
10: اللي فوق شرقه
14: عند الاقصى
10: لا قبل
13: انا مش يارا هو تبع الاقصى بس قبل هيك يا راجل انا بدلك يلا يا ابو ابراهيم يلا
10: على 200
0: ماشي ماشي يلا استنى استنى شوي استنى بس هيني جاية استنى مية تسلمي تسلمي تسلمي والله خد شرب قياس شرب قياس درجة على الناس بس
14: الله مبنشر العقل
10: كنا نحكي بهدول بس
0: حياتي شكرا يسلم ايديك والله ما عشان نتحرك شكرا شكرا شكرا استنوا استنوني استنوا

So here I am on Rashid Street, the road, the coastal road that connects between the south of Gaza and the north of Gaza. Thousands of vehicles are in the on this street. It's all very crowded with the vehicles evacuating people and their belongings to the south after the Israeli army today issued an official evacuation order, calling the population to quickly evacuate to the south. معنا يعني كنهانا من أصعب المناطق اللي ممكن نمر فيها. هذه منطقة تصنيع السولر الصناعي في غزة أو الديزل الصناعي. منطقة خانقة جدا. ماما سكري سكري سكري أنفك. يعني من المناطق اللي إحنا دائما بنشوفها على شارع الرشيد. حشي خانق جدا ومتعب جدا. شارع الرشيد يعني كمان بنشوف منه دائما الناس اللي تتوجه لاستلام المساعدات من نيت سريم ومن مناطق المساعدات الأمريكية. كمان من خلاله بنشوف لفترة من الفترات كنا نشوف الناس اللي فترة الإسقاط الإنزال الجوي من يعني كان في ناس بتكون تستنى مظاهر الإنزال الجوي اللي كانت من الطائرات خلال يعني فترة المجاعة المستمرة على قطاع غزة. واليوم شارع الرشيد هو المرآة اللي من خلالها بنقيم حالة النزوح، كيف الناس بتنزح من الشمال للجنوب، لأنه هو الطريق الساحلي الواصل بين شمال قطاع غزة وجنوب.

0: كانوا اكيد
1: طلع هناك، وفي ناس للحين اصلا في المنطقه هذه.
0: حاولتي ترجعي؟ حاولتي تمشي بالشارع ولا؟
2: في ناس مشوا قبلنا واستشهدوا، ضربوا عندنا. ضربوا علينا. هلا امل ان شاء الله انه بيتنا ما نكونش محكوم
0: ان شاء الله.
2: يعني الحمد لله، يعني احنا حمدين الله بالصلاة والضراء، بس احنا بنتفائل يعني انه ربنا كريم يعني ويجبر بخاطرنا.
0: يا رب يا رب. مضيعين
1: يعني. شوف هذيك الست اللي قاعده
0: فوق. هذيك على ضليت هون بالشارع
2: على البحر.
0: يعني انت بالشارع لك قديش؟
2: زمان.
0: اسبوع 10 ايام
2: قعدت على البحر، رجنا قبل شوي طلعت كثير زين.
0: فانت هلا مستعده بس ان اي لحظه يفتحوا فيها
2: ان شاء الله
0: بدك تروحي؟
2: اللي بيت ان شاء الله بكون موجود.
0: موجود
2: ان شاء الله.
0: زمان اللي كان بدك ترجعي على الشمال ولا لا؟ تستني يعني تستني. Hi all. So welcome from Tabat al-Nuwayri area, which is the area separating between the south and the north of Gaza. As you can see here, dozens of people are stationed here waiting for the moment when the Israeli side announce to allow those people to head back to the north of Gaza. Most of the families and the people who we talked to, they said that they want to go back to the Gaza Strip these days. And just those people are willing to go back at any moment. All of them are trying just to watch the news and to keep themselves updated in order to go back directly. Most of them spend some days, more than
3: 2 days.
0: غارة. أنا طالما إنه الأمور متوترة، أنا شايفها حتى غير عن الوضع جوا بالدير وبال فرق هان. الناس متوترين، الكل مستعد، حتى الاستطلاع هان كتير عالي وفي زوارق، ويعني واضح إنه
1: منطقة حرب.
0: إيه منطقة حرب هون. فأنا
1: كتير.
0: بدي أبعت للديسك إنه إنه هان ممكن إحنا نغطي إشي أو إن ناخذ المقابلات اللي أخذناها بشوي.